0: か。
1: كبرات سمعتنا سمعوا لغم ناي إرترا بروغرام مع كنة CFTR تس آنت مع مشتف أم زم حلال ناي ساسكتن كوميونيتي ريدي كبرات سمعتنا خبتي زعالفة سنبت ناي فاندريزن ناي قنزب دلوا عمت عمت زي ريديو كوميونيتي زغبرولو تمالي سنبت جميل هذا سب في دويلو دو فيلدا عالم بينا مس أدن عم تصغرش يغني علي لو مغاتهم لي حقسكم وين أبزي دويلكم قلت أربعة خلطة مشتة بارو بارو خلطة لك سمكم مزقيبة أزراشكم أبت سفاتهم وتفلمي Wake up, sorry, it's got Arby, make some photo of Kvutzer's one. Celeste Baro, she dished it. This is my motoi. She dished it, she dished it, Arbate. She dished it, she dished it. She acted, she wanted. To welcome Nay Ertra program, Gilzagzalo. You come? Good no groom, told you. Lazzy. لومي اتقال اي معالتي لاي غنزب دلواي لاي ميش الرشاي سلطم زي حقسكم سلست بارو شدشتا شدشتا شدشتا اربعة شدشتا شدشتا شوعات شمونتا دوغلكم لاي ارترا بروغرام كند زي حق زالو الكم كتنو قروم تغليق وين اواي نحر دوغلكم عجي سلست بارو شدشتا كلت اربعة غلتا مشتة بارو بارو غلطة نقولكم سمكم مزقيمة أب بيت صحفتهم كوكت فلن قاب حجة حق وزنا كم تترأي فلتني ألم بينا إيدن مجمري حمسة أرشيد حق وزنا يقلن لي كفلان فوتهم

0: F-Emphasis at CFCR. No hits, no misses. It's the 35th anniversary of community and radio here at CFCR. And to celebrate, we've got prizes that help you experience what your community has to offer. When you donate $75 to CFCR's F-Emphasis fundraiser, you'll be entered into the draw for grand prize number 3, our creative prize package, a Learn 2 course plus 1 month memberships at Saskatoon Makerspace. Saskatoon Makerspace boasts a huge facility of studios and storage, a wealth of high-quality tools, and an atmosphere where any idea can be made. Choose a 3-hour introductory course for up to 6 people in woodworking, silk screening, or hand-building pottery. Plus, enjoy 3 1-month memberships with a total value of $1,195. For your chance to try something new at Saskatoon Makerspace, plus entry into grand prize draws 1 and 2, donate $75 or more to F-Emphasis before the October 28th deadline. F-Emphasis at CFCR. No hits, no misses. Find details and donate today at cfcr.ca/donate.
1: كبرات سمعتنا سمعوز لهم ناي إرترا بروغرام بمعكنة سي اف سي ار تسعانت مع مشتف ام زم حلالف ناي ساسكاتون كوميونيتي راديو ناي إرترا بروغرام سي اف سي ار كوميونيتي راديو بحاجة معاكت المسؤولي جميل سراسان حموشتان عمل كيف سلزي بزحات قدسات سواد حقوزنا نيرم نزل راديو زي لو ما عمت اتي ناي حاجز معلتي لعرفة سنبت جميرو لما جمّرا حمد سأرشيد حقوزنا آلم بينا المسئلين يغني الله يغني الله يكبرام إلى

نبض طويلهم سموم مزجيبة راشهم كله أبيت سفات غميتال أتوم لي حق جوسكم كابسوني سكاب عربي أبت بيت سفات من أي سي إف سي آر وتصلكم سلست بارو شدشت أربعة شدشت شوعت شمونت دويلكم ناي أرثرا برنامج كل زحك زال ويلكم قد نقرأهم تقولي ذاك التعبارة تعلون الزابكم وبخون تصغير يكونن باللي جاسات الله وقت أتو تقولي وين كان لابسين حر دويلكم كاس ومكم مزقي بعد رشا أب بتصفتهم قد فلق سلزي ناي حاجز معلتي لو من هاي مجرى رشا معلتي يقني الله ينا ألمن إلن زيا تاريخ يا سالحر سلاسان حمشتان عمد هاد السبع ترايت حاجتنا مالدي قال اقل تمضي حقوزكم سلاسة بارو شدشتة أربعة شدشتة شوعتة شمونتة دويلكم للاي ارتران البروغرام كنو زي حقزال لكم انت نقيركم هم سأم كله تي كباكم كقولت لكم بخليه بالطرف هذا من إلى أن بتعمية مذكرة

نحن هاجر نحن هاجر نحن مدري نحن مركب نحن بحري نحن قلم نحن حبري نحن تاريخ نحن ذخري

كبرات سمعتنا السمعو زلوخم ناي إرترا بروغرام هادي حموشتنا سكانت حاجة بروغرام دحلفو هادي حموشتنا كبلي علوم مدبايا بزيعاتو ناي قنزب دلباي نيرو مجمّريا دحقوزنا زعمتزي آلم بياني مس آلم بياني مس